معاشر المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين. فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا

0: أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة القرآن، وهو الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الحاضرين sidang Jumat yang berbahagia. Sebelum menutup khutbah kedua ini dengan doa, maka sebagai kesimpulannya adalah mari kita menunaikan sholat. Jangan sampai kita tidak sholat. Dan itu adalah kewajiban minimalis bagi seorang muslim. Sholat lima waktu tidak bisa ditawar-tawar. Rasul saja yang sudah mendapatkan begitu banyak cobaan hidupnya, tetap diminta untuk sholat. Apakah kita mendapatkan cobaan hidup seberat Rasul sallallahu alaihi wasallam?

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.